كيسي السلام باي ويستي تبي سنگ خوش باي الله دي شفا در کے امين سو امين خوش باي قسم جي دزڑنا دعا گانے در تک خوش باي نو ٹینشن ٹول پروڈکٹس صبر بابا بازار شي فیملی شاپنگ سنٹر سره ملي وي شي ام ڈاکٹر سره مسي تو کي شا خوشاله شي زمان خوري مننه سي

يا ايتي مشي بيمسك بيها خوري هان من النسي اردين الوا باي ما طرفنا سارا خوري ابي فر رملا فر مولا ميرا دينان بختورا خينا زوي بركي نيا وانا دي السلام اي منال فريد او خوري خوشاله شي بنال اف تايمس سودي چام سوور اوردون کو چام هر سره ختم شو نيا اب زما خوري خان دي تو هډي رمنن نسي اوکے سی یو گھن ورس رسی اہاں تاسو ڈلے کو مسی نو بیا تاسو نو غواړی اجازت ہن سی اور اجازت بہت سی موتو رکھوے سی ځکه چې پروگرام کې ټایم هر سره لښ پوتې شوای دا کنه سی